0: نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضدي بن الديو عندك سمعني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار معه بعد
0: ورسينا
1: ما مش عيب بلال الهلاوي زين ها الله وردنا يا ضارت وتودي سيد دار ولا بعد بلال الهلاوي يا روك ورزير بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم